التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته

Wassalatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن